ايوه معالي لونيا سوري راو يا هيرو كو كالي كامو كونتا هيرك يا سوين لك يا ليلي وي اي كالي سيري بابو هيك هيك هاي